تلتا بنكورت سبع ميا اللال يسكري في مرت غرغ الزاري جازك يزلاني نغانا مشراين تدقو يا سداد داد غدنا نهان توافلو فويتا جمسكالاش الجوب النشا شريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال